كأن استهوت والشياطين في الأرض حيران له أصحاب. أصحاب يدعونه إلى الهدى إنا قل إن هدى الله هو الهدى

0: يدعونا إنا إلى الهدى إنا قل إن هدى الله هو الهدى فأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه فهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق فيوم يقول كن فيكون قوله الحق فله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
1: صدق الله العظيم.
2: Okay, baik.
3: Astagfirullah. Okey, baik. Astagfirullah. Terima kasih Tok Mi. Okay, kita ada dua, mungkin kita cuba bagi
2: masa dulu. Okey, baik. Okey, tadi maklum terputus. Tak apa, maklum boleh cuba lagi.
3: Cuba lagi.
2: Okey, untuk ayat 71. Okay, itu satu yang saya sebut dah tadi. Dia yang akan jadi masalahnya pada nak berhenti lah kat mana. Okay, yang pertama saya ulang sekali lagi. Cadangan saya bagi yang tak cukup nafas, dibaca je daripada awal ayat. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Ataupun dia lajak sedikit. Wa nuraddu ala aqabina. Okay, kemudian dia ulang balik.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص

من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اهدنا